Ecebeli Godar inja, yani tişe gela gela ki zede ku balam kuşan dibe ku mirov, yani dibe reportaj da tişe gela gela gelasi xoayş bu dibe ku teneti hem herin masin evi ku mirov dibe valat de xoada, xa bi teni his bike. Gela ki xoayş bu rasti. Zede bandur dani serme pişi ku mirov reportajı qadan mire hertin bu fikire gotin, gotin ki gela gela ki xoayş bu. Ben Matiya Şandın insan de roj başke ku cereki men... Pisika xwa, pisika xwa. Ali, pisika xwa bir parkı lever men jibir ke le başa ku ev bxwa hat male. O jibir ku ez tenime pisike men hene, pisike men hene. Yani be pisika jiyandik ya, yani teneti de be cana pisik ji hene. De bejin gohdarin hejat şeki vahaya doktor de bejin. Ez na bejin, doktor de bejin. Be ev herma herma pisik cana dengi derdikhin. Dengi ke va derdikhin ena uxwa da. دبي أبد بس سبب أو سلول سلولين سرطان إن بنجشلي بمرن يعني تشكي واهية ليكولين واه كرنا أزنا بجمع دكتور دبي جنا أنا شنو بيجن كي كنت أشمع قوتين واه قوتي هرن ليكولين كي بكر أني بزانا بعما ديا شاندن يمسان ديا روش باش جلو براستي إيرو برنامج زندية أجر نزندية نزندية بأز شا ديجافو بوم شا خلي في دنگه كي بده

ولا سبايا مبالا خدا من قبل خزان وقال بدر مالا باب مر بن لب جبيان دل من رحم خدا ويك شاد بو من ادغو قايش بحنا كك من ويد خمن من وقت وي بي او اي ان جبات من ان زاني مو برا كلا خدا بس كلا بتك بر مالا عبد المجيد تسمع ما خاين دربك بدال بشو بالا

مالي سبيا وزي سكني مال دري مالي برخالو لتأبيا هلا ورا بدسي مكتشي كي بقري ومي خاسكي ددير سيك وندادا مش مش بكالو نفاق شيا آلي كسين كي مكتشي كي جترادشت يكزو

سنيد ما فنجان كزر لسرداتيني دبي كيفين جانا زرلينا أمير عرمشتان جمرا بلي جانبينا أبي پريشانا قزام